0: ክቡራት ሰማዕትና ካብዚ ቀፂልና ምክትታልኩም ኣይፈለየና እናበልና ዝርዝር ዜና ነቕርበልኩም። ልኡኽ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኣገዳሲ መድረኽ በርሊን ተሳቲፉ። ዶክተር ኣክሊሉ ግርማይ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ወፃኢ ጉዳያት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሃገረ ጀርመን ከተማ በርሊን ብክብሪ ምቕባል ዲፕሎማስያዊ ኣህዱታት ኣፍሪቃ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ኣብ ዝተጋብአ ርክብ ተሳቲፉ። ነቲ ብ8 ሰነ 226 ዝተጋብአ ኣገዳሲ ዲፕሎማስያዊ መድረኽ ዘዳለውን ተሳተፍቲ ዝዓደሙን ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ጀርመንን ጀርመን ኣፍሪቃ ፋውንዴሽን ዝተባህለ ማሕበርን ብሓባር ምዃኖም ዶክተር ኣክሊሉ ዓቢሩ። ኣብቲ ዶክተር ኣክሊሉ ግርማይ ዝተሳተፈሉ ኣገዳሲ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ብዙሓት ኣፍሪቃውያን ኣምባሳደራትን ወከልቲ ሃገራትን ከምኡ ከዓ ጀርመናውያን ላዕለዎት ሰብ መዚ ተሳቲፎም። ኣብቲ ኣጋጣሚ ምክትል ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ጀርመን ወይዘሮ ስራፐ ውለን ኣብ ዘስማዓቶ ቃል ኣብ መንጎ ጀርመንን ሃገራት ኣፍሪቃን ዝግበር ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ዝምድና ዝያዳ ንክድልድል መፀዋዕታ ኣቕሪባ። ኣተሓሒዛ ድማ እቲ ርክብ ኣብ ዲ ዲሞክራስያውን ሰብኣዊ መሰላትን ዝተሰረተ ክኸውን ከም ዝግብኦ ከም ዘስመረትሉ ልኡኽ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ሓቢሩ። ዶክተር ኣክሊሉ ግርማይ ነቲ ኣጋጣሚ ተጠቒሙ ምስ ብዙሓት ተሳተፍቲ ኣብ ዝገበሮ ርክባት ብሓፈሻ ብዛዕባ ኩሉ መዳያዊ ህልው ኩነታት ኤርትራ ብፍላይ ድማ ኣብ ሃገርና ዝፍፀም ዘሎ ግህሰት መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ማእሰርቲ ዜጋታት ብዘይ ፍርዲ ግዱድ ወታደራዊ ኣገልግሎትን ዶብ ሰገር ፀቕጥታትን ኣብ ዝብሉ ጉዳያት ተመያይጡ። ፈረንሳዊት ጋዜጠኛ ካብ ኢትዮጵያ ተሰጒጓ። ኣጉስቲ ፖሊሲ ዝተባህለት ጓል 30 ዓመት ወኪል ጋዜጣ ላክሮይክስ ኣብ ቅርና ኣፍሪቃ ኮይና ካብ ኢትዮጵያ ክትሰርሕ ዝፀንሐት ፈረንሳዊት ጋዜጠኛ ካብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተሰጎጎት ኣስራሕያ ትካል ዜና ኤኤፍፒ ብ12 ሰነ 226 ሓቢሩ። ኣስታት 130 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ምብራቅ ኣፍሪቃዊት ሃገር ኢትዮጵያ ኣብ ኣተሓዛ መደያታትን ጋዜጠኛታትን ሕማቅ ስም ካብ ዘለዎን ሃገራት ሓንቲ ምዃና ብምጥቃስ ብደረጃ ዓለም ኣብዚ ዛዕባ ካብ 180 ሃገራት ኣብ መበል 148 ተሰሪዓ ዘላ ምዃና ከዓ እቲ ዜና ጠቒሱ። እቲ ዜና ምግዳብ ምንቅስቓስ ጋዜጠኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ምድያቡ ንሓፂር ግዜ ተመሓይሹ ከም ዝነበረ ጠቒሱ ብዙሕ ከይፀንሐ ግና ንድሕሪት ከም ዝተመልሰ ኣስፊሩ። እዛ ዝተሰጎጎት ፈረንሳዊት ጋዜጠኛ ካብ 223 ጀሚራ ወኪል ላክሮይስ ካቶሊካዊት መዓልታዊት ጋዜጣ ኮይና እትሰርሕ ምፅናሓ ናይ ምስጓጓ ምኽንያት ብንፁር ከም ዘይተነግራን ናይታ ጋዜጣ ወፃኢ ጉዳያት ዳይረክተር ቶማስ ሆፍኑንግ ከም ዘፍለጠ እውን ተሓቢሩ። ጋዜጠኛ ቦሲሊ ንኤኤፍፒ ካብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ኣብዚ ወርሒ ሰነ 226 ናብታ ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ወጥሪ ኣትያ ዘላ ክልል ትግራይ ተጓዒዛ ከም ዝነበረት ሓቢራ። እንተኾነ ብናይ ኢትዮጵያ በዓል መዚ መድያታት ብህፁፅ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክትምለስ ከም ዝተኣዘዘት ጠቒሳ። ናብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ተመለሰት ፖለቲካውን ፀጥታውን ቅልውላውን ዘይምርግጋእን ካብ ዘለዎ ከባቢ ትግራይ ፀብጻብ ብምቕራባ ከም ዝተነቐፈት ሓቢራ። እቲ ፀብጻብ ከም ዝጠቐሶ ግና ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ሕጋዊ ፍቓድ ዘለዎ ናይ ወፃኢ ጋዜጠኛ ናብ ዝኾነ ከባቢ ኢትዮጵያ ከይጓዓዝ ዝኽልክል እገዳ ከም ዘየለ ኣብሪሁ። መራሒ ግብፂ ኣብ ጎኒ ልእላውነት ኤርትራ ከም ዝስለፍ ምርግጋፁ ተገሊጹ። መራሒ ግብፂ ፕረዚደንት ዓብድልፈታሕ ኣልሲሲ ንልኡላውነትን ግዛኣታዊ ሓድነትን ኤርትራ ዘለዎ ደገፍ ዳግማይ ከም ዘረጋገፀ ኣገልግሎት ዜና ቻይና ሽንህዋ ሓቢራ። እታ ትካል ዜና ቻይና ነዚ ዝገለጸት ኣብ ካይሮ ኣብ መንጎ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ፕረዚደንት ኣልሲሲን ዝተገብረ ርክብ ብዝምልከት ኣብ ዘርግሓቶ ዜናዊ ጸብጻብ እዩ። እታ ትካል ዜና ኣብቲ ርክቦም ብዛዕባ ጸጥታዊት ኩነታት ቅርኒ ኣፍሪቃን ምርግጋእ ቀይሕ ባሕርን ከም ዝተዘራረቡ ጠቒሳ። ኣብቲ ዝርርቦም ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ነተን ገማግም ባሕሪ ዘለወን ሃገራት ጥራይ ከም ዝምልከት ምርድድኦም እውን ፀብፂባ። እሳያት ኣብቲ ርክብ ግብፂ ኣብ ቁጠባዊ ህንፀት ኤርትራ ንክትሳተፍ ከም ዝሓተተ እታ ትካል ጠቒሳ። ፕረዚደንት ኣልሲሲ ህድኣት ቀርኒ ኣፍሪቃ ንምዕቃብ ዝገብሮ ዘሎ ኣስተዋፅኦ ኣካልቲ ፀጥታ ሃገሩ ንምዕቃብ ዘካይዶ ጥንቃቐ ምዃኑ ኣብቲ ንርክቡ ምስ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዝምልከት ዘውፅኦ መግለፂ ምሕባሩ እውን ሽንዋ ሓቢራ። ኣልሲሲ ኣብቲ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ሱዳን ዘሎ ዘሻቅል ኩነታት ናይቲ ሃገር ልኡላውነትን ሓድነትን ዘውሕስ ንኽፍታሕ ንኽ صرحوا كم سسامحوا وين انصبارقوا غازيتا زي افريكان ريبورتر بوغنا نايك قدماي منستر اثيوبيا ابي احمد علي سسعن ثم تاوي اكايدان مرحتي غرابتي هجرات ارتران جبسن كاب فلك نايك ساب قيح بحري ابزلو زعباتات انصارو كتحاورو كم زقددهم أسفيرا بسياس أبتمس بريسيدنت عبد الفتح السيسي زغورو ركب كمسل قبسي أب كريتا أوي وطبعو معبالي مس إردرا تتحاببر كم سواعة أبتزينا تتغيسو انتخونا بسياس أفوركي أب إيدو بزلو أغمن قزيان زي المعي نقبسي معدامو نحكي كم زيكونا تمقروه زمسكرو إيو مراحتي أمريكان قبسن بزعبا عبي حسبي إيتيوبيا تزراريبهم بريسيدنت أمريكا دونالد ترامب نتي أمونغو غبسن إيتيوبيان زسحب زلو قداي عبي حسبي داسي إيتيوبيا كم حدش أجندا قلعلو مخانوه غليتو إتي بريسيدنت نزيز غلسي غنن غني إتي أب فرنسا استخايده أخيبا شوعت عبيت هاقرات مس مراحي غبسي عبد الفتح السيسي زغورو ركب مهانو ديبلومات نيوز نتورك استبهلت مع كان زينا بعصر شو عادت سنة كرتشان عسران شدستان أفليتا بريسيدنت ترامب أبتي أخيبا أب مونغو أمريكان قبسن سنحي زمدنا دلدل إيو إلو بزي مسرت نتي نقبسن إتيبيان زير راد زلو عبي حسبي الداسي إتيبيا زملكت زعبا كان العلو نايقدن إيو إلو أتحيزو خاء إتيبيا نقبسي توتسعة يبلان إلو نايزن كل التهاجرات أفريقا مسحاب بزتك فتح زلو تسفام مقلاسو اتزينا عبيرو مرحى قبسي عبد الفتح السيسي بوغنو أمريكانتي قبسي بزعباتي عبي حسبي حداسي إثيوبيا زلوا شاقدت ترد ألا مخالة أمسجينو أسعيبو دما نمرقز أمريكا أبتي نقبسين إثيوبيان زسحب أجندا نيدو مس أمريكا زلوم ركب نوح أدمى زلون ترتجاون إيو إلوه أبت ركب نايكلتي أم وقنات ديبلوماتن نايس التحالفتن منباروم دما تتغيسو مهنات عبي حسبي إثيوبيا مس قبسن سودانن زي مرداء زفترة كوينو فلاي قبسي نايتي حسبي أمال على ماين كسالي مسرحن أب لعلي هزبان حرشان بحفشا أب قطبعا حدقا زخطل إيو زبل سقعتا كتسمع سنحاون تحبيرو زكم زيلن كولو الجزيرة بوغنا زررب كلت يوم مرحتي زعباتي نقبسن إثيوبيان زرخب زعبا هندبتاو زيكواني كام نويح قزي استحسبولو مخانو تغيسا بوغن بتاناي كال لولاونت كتقهس تمتاطرن قبسي أبلو علاوي ماي مسري بلان التبلين إثيوبيا بزعبا ركب كلت يوم مرحتي زهبوتو وقعوي رئيتو يلن أليسيغو أبسانجو مقال بسيحو أما غير حبرة أفريكا أبودات أفريكان نايكدن برسيدنت نيجيريان أليسيغو أبسانجو مست حقا قستون وكالتي إمباستات أوستريان أباي بريطانيان أبي إثيوبيان بعصر تحادي سنة كرتشان أسران شدستن مقالة خمز بسيحي استفر عليها مع كناس زينا حبيرا أبسانجو أما قال مستي ناي هو حاد أبوان برنوتون ناي كل التقرائي برسيدنت النوتون أزرارا بكوين زولو دكتور دبرزيان قبر ميكال تراخيبو كم انتزرارا بأوين تحبيرو أبتي بغل التحدار كرتشان عسران كرتان استخدمه سمامة بريتوريا لحبرة أفريقا وكيلو عمي قده زينوبرو أبسانجو ناب تقرائي استقوى عزولو مغنيات نتي أمونغو في دارلو منغستي إتيوبيان كل التقرائين زعرق زولو وطري بمهداء ناب زركب زاتولو خنطات مفتار زعلمه مهانو قليتو حادة كابل علوات حلفتي هو حد دكتور أدس ألم بالما بوغنو أبت ركب أبت قراي بزعبا زلو ساقماتن فدرلو منغستي إتيوبيا يكايدو بزعبا زلو تحساتاتن نابسانجو كم زغلسلو تغيسو وسيوتو أب مسعي زرعي مخانو حبيرو إذا كم زيلون كلو فرمتي وعل بريتوريا زنبرو أبتو قيتاتشو ردان أمبسادر ردوان حسينن بوغنم بعصر تحادة سنة كرتشحن سران شدسن أما الرب الجزيرة بحبار أبزو تسوه سفيح حتتا نهو حات بتحسد سممع بريتوريا بمخصاص أب منغو في دارلو منغستي إتيوبيان كل التقرائن حديش وقع ناي مخفاتو عدل سفيح مخانو قلي صوم فرنساويت غازيتانيا كابي تبيا زغيغا أغوستي بوليسي استبهدت قول سرسة عمات وكيل غازيتا لقوي كس أبغضنا أفريكا كوينا كابي تبيا كتصرح سنحت فرنساويت غازيتانيا كاب عدسها باكم سسوكوغوت أسرحي آتكال زينا AFP
1: ብ1ሰርተ ክልተ ሰነ 2026 ሓቢሩ ኣስታት 130 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ምብራቅ ኣፍሪቃዊት ሃገር ኢትዮጵያ ኣብ ኣተሓዛ መደያታትን ጋዜጠኛታትን ሕማቅ ስም ካብ ዘለዎን ሃገራት ሓንቲ ምዃና ብምጥቃስ ብደረጃ ዓለም ኣብዚ ዛዕባ ካብ 180 ሃገራት ኣብ መበል 148 ተሰሪዓ ዘላ ምዃና ከዓ እቲ ዜና ጠቒሱ። እቲ ዜና ምግዳብ ምንቅስቃስ ጋዜጠኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ምድያቡ ንሓፂር ግዜ ተመሓይሹ ከም ዝነበረ ጠቒሱ ብዙሕ ከይፀንሐ ግና ንድሕሪት ከም ዝተመልሰ ኣስፊሩ። እዛ ዝተሰጎጎት ፈረንሳዊት ጋዜጠኛ ካብ 2023 ጀሚራ ወኪል ላክሮይስ ካቶሊካዊት መዓልታዊት ጋዜጣ ኮይና ዝሰርሕ ምስናሓ ናይ ምስጓጓ ምክንያት ብንፁር ከምዘይተነግራን ናይታ ጋዜጣ ወፃኢ ጉዳያት ዳይረክተር ቶማስ ሆፍኑንግ ከም ዘፍለጠ እውን ተሓቢሩ። ጋዜጠኛ ፖሲሊ ንኤኤፍፒ ካብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ኣብዚ ወርሒ ሰነ 2026 ናብታ ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ወጥሪ ኣትያ ዘላ ክልል ትግራይ ተጓዒዛ ከም ዝነበረት ሓቢራ። እንተኾነ ብናይ ኢትዮጵያ በዓል መዚ መድያታት ብህፁፅ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክትምለስ ከም ዝተኣዘዘት ጠቒሳ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ተመለሰት ፖለቲካውን ፀጥታውን ቅልውላውን ዘይምርግጋእን ካብ ዘለዎ ከባቢ ትግራይ ፀብጻብ ብምቕራባ ከም ዝተነቐፈት ሓቢራ። እቲ ፀብጻብ ከም ዝተቐሶ ግና ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ሕጋዊ ፍቓድ ዘለዎ ናይ ወፃኢ ጋዜጠኛ ናብ ዝኾነ ከባቢ ኢትዮጵያ ከይጓዓዝ ዝኽልክል እገዳ ከም ዘየለ ኣብሪሁ።
0: ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎም ዜናና ኣብዚ ፈፂምና ኣለና። ንምክትታልኩም እናመስገና ምስ ቀጻሊ መደባትና ንሓድገኩም ሰናይ ምክትታል።

زخبركم سمعتنا نعلم مدبنا أبزي تزيمنا لنا زمسا حموس بخالي مدب كساب نرغب دحنك النيو النابلنا بزات سعب مزيكا نسنابتكم سنة كناي.